سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين.

0: فريدنا وحياتنا حياة العلماء بموتنا بموت سكدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. والله يعلم تسلم وأقيم الصلاة.
1: الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله.

خلفهم ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا عبد السلام فحينا ربنا والسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالي تهزل جلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي.

اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.